متابعي الكرام، أرحب بكم مجدداً على موجات إذاعة كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان، وأترككم الليلة لتستمتعون مع حفل موسيقي مع عبد الحليم حافظ وبعض أغانيه.

0: يسمع.
1: بينما تستمعون إلى بعض الموسيقى، أذكركم متابعينا الكرام بأنكم يمكنكم الاستماع إلى مواضيعنا على كوزمو بالعربي على كافة منصات الإنترنت.

0: حبك ليه قولي ليه ناسي ليه ليه يا اسمر
1: ليس عليكم سوى أن تكتبوا في محرك البحث بودكاست كوزمو بالعربي لتجدون جميع الحلقات التي تهمكم من مواضيع مختلفة على كافة منصات الإنترنت.

عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش. عرفته

0: لقد وصلنا متابعينا إلى نهاية الحلقة. كنت معكم أنا داريا فارمان، وأذكركم بأننا نبث يوميا عدا يومي السبت والأحد في تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات هذه الإذاعة. أترككم الآن بخير وسلامة، متمنية لكم قضاء ليلة طيبة، تصبحون على خير.
1: قلبي يقول للحب يبقى.